0: ما سكن اي تي وزلا وانا اي كان اي بيزفون سما بيتي سنة ما خايا مني ومني
1: عجيني بو
0: ما سكن اي تي وزلا وانا اي